0: ويا زقبون زقبون زقبون ومساز لهم كل ورا سن فاين سكس فيم كم اوكلوك يا لازو تابا سبيكلا بنا جو وان اوكلوك اي لاينين دابا اي زقام سنيزيم اي نما هاي اوكي او نمساجي كل بنا ومسس جي اوزو سنيز انا بنا دابا اي كولي زهور القالا ومساز وكم كل ورا سن فاين سكس فيم
1: Has grown the ground. It's frozen for my little.